حوح كي انتجي لرا حوح طي راهي را حوح دغي تنير حوح يا سناهي را حوح كالهر آونا

نعم يوسف في عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا وماني عمر بكاري تول عمر بكاري يا ابن ودي يا مركاري عمر بكاري يرا أما ديرا

الأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسير